متابعي الكرام، أرحب بكم على موجات كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان، ونكمل معكم اليوم الجزء الثاني من موضوعنا حماتي حياتي، ونستمع إلى بعض الآراء وتجاربهم في الحياة الزوجية.

0: كمان فينا نذكر أنه الحماية الأجنبية بتدفع أولادها أصلاً بعد سن 18 لحتى يكونوا مستقلين، فالعلاقة تصير أكثر علاقة صداقة مع أولادها. فعندما يتزوج أحد الأولاد تشعر أنه هناك ما بيصير عندها هذا الشعور أنه ابنها أو بنتها انسرقوا منها، بالعكس بتحس أنه عندها فخر أنه ولدها أو بنتها صار عندهم استقلالية. بينما الحماية العربية ارتباطها العاطفي ببنتها أو ابنها الذكر خصوصا يكون ارتباط وثيق جدا، ويعني فيه فرط اوفر بروتكتيف بيقولوا بالانجليزي، هذا الشيء زايد عن حده، فبيكون حتى شعوره غير واعي بهاي الحاله اللي بتعيشها، بتفقد حتى سيطره على نفسها وبتشكل حاله من التهديد للعائله الصغيره تجاه كنتها الجديده. فينا كمان نذكر أنه لغة التواصل والتعبير بين الحماية والكنة إذا كانت الحماية أجنبية في دبلوماسية، خلينا يعني نسميها دبلوماسية أكثر من الرواسب اللي ممكن تتركها العلاقة مع الحماية العربية اللي بتكون المواجهة فيها معنا بشكل مباشر. دائما في رسائل مبطنة بتوصلها لك انت، بينما الأجنبية الحماية الأجنبية بتحكي بشكل مباشر وواضح. فالكنة العربية عن جد بتتعذب مع الحماية العربية، لكن مع الحماية الأجنبية أو حتى الصهر بيكون وضعه أريح وما في داعي لحتى يفكر شو حكيت حماتي، كأني عندهم شفرات بيوصلوها لبعضهم. يعني بالخلاصة فينا نقول إنه الحماية الأجنبية عن جد بتعطيك مساحة من الحرية والخصوصية أكتر، وبالمقابل كمان بيكون في جزء من الدفء العائلي ما هو موجود مثل العوائل العربية، هذا الدعم اللامحدود بالأزمات اللي بتشوفيه من الأم العربية والحنان والحنية بتدبير الشؤون اللي دائما بيكون مجاني من دون مقابل. هذا الشيء ما بتشوفه عند الحماية الأجنبية، يعني ممكن بحالات كتير حتى الحماية الأجنبية ممكن تطلب شيء بالمقابل، فالعلاقة بتكون صحيح فيها استقلالية لكن ممكن يكون فيها حتى مصلحة متبادلة. الحماية الأجنبية فينا نقول أنه بتحكمها قوانين وحدود، بينما الحماية العربية تحكم العاطفة والمشاعر أكثر، الذكاء بيكون بالتحكم بالوسطية في العلاقات ومعرفة كيف كل واحد يتعامل مع الثاني وثقافته اللي أجا منه. خلينا نوها ناخد شوية مداخلات من متابعين إلنا حبوا منهم يعطوا رأيهم، وفي منهم حبوا يفشوا خلقهم.
1: هلأ أنا عشت مع حماية يعني 10 سنين، مو أنه حماية كانت بعيدة، كانت بالقرب مني. في شغلات كتير حلوة وإيجابية وفي شغلات يعني سلبية، وكان في كتير أشياء إيجابية، كان تربي لي ولادي الطبخة جاهزة، يعني أجي بالمدرسة كله حاضر وهيك أشياء، هاي كانت كتير حلوة وكتير إيجابية. بس كمان كان في كتير تقييد حريات، يعني إنه كان في شوي هيك تقييد، وتعرفي دايما الأم وش قد ما كنتي منيحة ولا كنتي كويسة، في مثل يقول وشك وش حنة وأفاك أفكنة، يعني ما في مجال إلا ما شوي هيك يصير حساسيات. بس كانت الحمد لله حياة ماشية ومضت.
2: هلا صراحة العلاقة مع حماتي كانت متعجبة منها الضيعة كلها، كانوا منتظرين انه انا مجوزة اصغر ولادها وانه رح يصير في كتير مشاكل بيناتنا، بالصراحة فاجأتهم انه كنت عاملها مثل امي واكتر، وهي صراحة كانت منيحة. بس ما طولت بالقعدة معها لأنه جيت على ألمانيا، وبتصور أنه علاقتنا ضلت منيحة لأنه مش كتير قراب من بعضنا، يعني أنا بألمانيا وهي بلبنان، العلاقة كانت منيحة. وحتى بس ننزل بالصيف ما منطول كتير. بتصور الاحتكاك الدائم هو بيولد الخلافات، بس علاقة منيحة وما فيها كتير قرب بتحافظ أكتر على العواطف مرتبة، يعني ما بيدخل هالخلافات اليومية البشعة وما بيصير فيها تراكمات. بتصور بس أنه هي منيحة وأنا منيحة، وحتى لو كانت تصير أشياء سلبية أنا كنت كبر عقلاتي مثل ما بيقولوا استوعبها، بالنهاية هي أمه والأم بينغفر لكل شيء يعني، ما وخصوصا أنه هي أبدا منا سيئة، وكنت أخذ كل شيء تعمله أنه على نية صافية.
3: بشكل عام العلاقة بين الحمات والزوج أو الزوجة بتكون عادة يعني علاقة منافسة. بالنسبة لأم الزوج العلاقة بتكون يعني إنه هذا ابني لملكي وحبيبي وكذا، وهي أخدته وبتحاول هي إنه يعني إنه مثلا إنه يدير باله على حاله ومصاريف وكذا وهاي، وما تتمصرف عليها وهذا كله دلع وكذا، يعني بتصير هي تنسى حالها، أو بتصير مثلا تقول والله أنا هيك ما دلعوني ما كذا، فبتصير في مشاحنات عادة. أي ولكن بشكل عام يعني بيعتمد كل شيء على التربية، على العلم، على الثقافة، بيلعب دور كبير. الانطباع الأول يعني للمقابلة بالخطبة مثلا أو التعارف كمان بيلعب يعني أكبر دور. يعني إذا حماتك أو حماتك أخذت انطباع كويس عنك أو عنك في أول لقاء من خلال الورد أو هدايا أو كذا هاي، فممكن ترضى عليك بشكل دائم، وتكون يعني بتسمع لإلها وبتسمع نصائحها، يعني النصائح اللي بتقدر أنت تعملها تسويها. أي يعني أما بالنسبة يعني لما يكون أم الزوجة حمات الرجل الزوج، فبتكون العلاقة بيناتهن شوي بيحصل الأم الحمات على إنه يعطي البنت الزوج يعطي الزوجة أكتر ويدلعها أكتر ويستتها أكتر وما إلى ذلك، يعني بتحاول إنه يعني على أساس إنه تدافع عن مصالح بنتها. هاي بشكل عام كل علاقة، ولكن يعني أنا بقول إنه اللقاء الأول بيلعب دور كبير يعني بشكل عام، واللقاءات الثانية يعني إنه الواحد يضل بوزيتيف يعني إيجابي معاهن ويحاول إنه يتفهمن ويستوعبهن.
4: هلأ أول ما بسمع جملة حماتي حياتي مثلا، أنا أول شيء بيخطر عبالي هو إنه حماتي بليز ما تخربي حياتي، لأنه موضوع العلاقة بين الحماية والكنة كتير صعب بمجتمعاتنا. طبعاً أنا ما بعمم، أكيد مو كل الناس مثل بعضها، ولكن الجيل اللي سبقنا أو بما أنه أنا هلأ حالياً كنة ولست حماية، فبحس أنه جيل أمهاتنا تعلم أنه يكون الأم المثالية اللي تضحي بكل حياتها كرمال أولادها أكثر الأوقات. يعني الأم اللي بتلغي حياتها وبتلغي يعني أي متعة بحياتها إذا ما كانت تتعلق بأولادها فقط. فهذا الشيء تعلقها الزايد بأولادها، خصوصا في حال كانت علاقتها بزوجها منها علاقة صحيحة وصحية، فبصير بتوجه كل اهتمام هاي المرأة لأولادها. فلما تزوج أولادها هي بطبيعة الحال ما بتعتبر أنه هي كيان منفصل عنهم، تعتبر أنه هن امتداد لإلها، وبما يعني أنه لازم تتدخل بكل تفاصيل حياتهم لأنه هي مهمتها كأم. يعني ما بتقدر تستوعب أنه هذا الولد صار رجل بالغ عاقل راشد مسؤول عن عائلة وعنده زوجة وأولاد، وهو يعني كيان مستقل. هلا النصيحة مو شيء غلط، هي بتقدر تنصحه وبتقدر تساعده، بس المشكلة لما يصير انه هي شغل هالشاغل هو ابنها وشو عمل بحياته مع مرته وولاده، وبتحس انه رأيها هو الشيء الصح الوحيد اللي لازم يمشي. ويعني اصعب شيء لما تكون هي ما عاشت علاقة صحية مع زوجها وبعدين بتشوف ابنها بعلاقة حلوة مع مرته، فهذا الشيء بيحرك بمشاعرها انه هو كيف بحبها بهالطريقة، او مثلا كيف انها متفاهمين، فبتحاول انها يعني تدور انه كيف تقدر تورجي ابنها انه لا مو هذا الطبيعي، لانه هي ما عرفت غير هيك. طبعا هذا مو تعميم على الكل، كل حدا له تجربته، كل حدا له مشاكله العائلية، لكن اي انا بحس انه الحماية اللي ما عاشت حياة صحيحة، علاقة صحيحة مع زوجها، أو كان زوجها متوفي مثلا، الحماية اللي ضحت بكل شيء كرمال أنه تكون بس يعني حصرت دورها بالحياة بالأمومة، أكيد بدها تلاقي صعوبة أنها تتخلى عن هذا الدور. مو هي طبعا مو لازم تتخلى، بس أنه حتلاقي صعوبة أنها تتقبل وجود الكلمة.
0: تمعين المرأة اللي هي حماية اليوم أو مبارح أو رح تصير حماية مستقبلا، ما تعتبروا أنه هي شخص عم بيدقق وعم بيتدخل؟ لا تنسوا أنه هي السيدة أو الإمرأة سهرت ليالي لتصنع لكم هذا الشريك اللي أنتوا اليوم عايشين معه ورح تكملوا معه حياتكم. اعتبروها العلاقة معها كأنها تجارة مع الله أو تجارة مع الحياة رح تعود لكم يوم الأيام. فالبر بالحماية وإكرامها مانو مجاملة اجتماعية، هو ذروة من الإحسان إن كان لزوجك أو لزوجتك. اللي يكرم أم شريكته أو شريكه يكرم نفسه قبل كل شيء، وبيكرم الشريك بأقدس ما يملك. فاتقوا مشاعر كبار السن، كبار السن اللي يوم الأيام تعبوا كتير وأجا يوم صار يحسوا بأنهم معزولين، بيشعروا بأنه بساط الأهمية عم ينسحب من تحتهم. فاستعملوا الكلمة الطيبة هي مفتاح لكل شيء، استشيروهم حتى لو كانت الاستشارة شكلية، بجلون التبجيل بهاي الحالة مانو تنازل عن الكرامة. ذكروا بأنه تعاملوا حمواتكم اليوم بشكل حسن لحتى تتعاملوا أنتوا من قبل كناينكم وأصهاركم بالشكل ذاته. الجزاء هو من جنس العمل، صنايع المعروف بتقي دائما من مصارع السوء وخصوصا في البيوت. يعني كلمة للحموات من أولى اللي هن أمانة وعهدة عند الكنة أو الصهر، لا تخلوا الغيرة الصامتة تكون معول تهدموا فيه بيوتكم واستقراركم. لا الزوج بنقول أنت خط الدفاع الأول بهذا الاستقرار لمنظومة العائلة والقوامة على هذا البيت، ما بيعني سلطة بل بيعني حكمة وعدل.
5: يعني بالختام مستمعينا مستمعاتنا الأعزاء، طولة البال هي العملة الرابحة في كسب القلوب، الحب بينمو بالصبر أبداً مو بالمنافسة.
0: يعني عملي حالك إذن من طين وإذن من عجين، التغافل فن، من الابتسامة عملي جسر، لأن العلاقات الطيبة تبنى فقط بهدوء النفس والحكمة ولا بكثرة العتاب.
5: كنا معكم بحلقة اليوم زميلتي داريا فارمان وأنا نهى سلوم.
0: في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم عن ألمانيا وخارجها، ابقوا معنا.

تجدون ما يهمكم من مواضيع في بودكاست كوزمو بالعربي على جميع منصات الإنترنت.

ليس عليكم سوى أن تكتبوا في محرك البحث بودكاست كوزمو بالعربي لتجدون جميع الحلقات التي تهمكم من مواضيع مختلفة على كافة منصات الإنترنت.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.